0: كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال
1: كوغس رك نار يوم يرمى فيها واجي وخمي تنجف رك للخي اكو واجي وخمي تنجف رك للخي ما تخ ماسكي القرآن ينتي ماسكرا ماسكي بجب اك ماسكي بدنجلو اك ماسكي بورنجلو با القرآن جيخ ننتي ماسكي ينتي نك ماسكي بجب ماسكي بلونقلو maska gu wërngalu ba demé ci ben baat buñ wax na'budu fa lañ ko bolé na'budu waaw maska gu jup gi mo ñi xey ci ñup duñ lañ wu ak duñ lañ wo duñ lañ jox convocation tabarkallah ñu lim mel ak maska gu lonkulu gi mom ñom gu dugg gu sékkalu kon gu wërngalu gi ñom suñu xey ñu lañ di wo ñu lañ di pamte pamte ya ci def li ya ci def la maska gu lonkulu gi nak mo nekk ci digënt bi bu shaytané xeyé fas ko yéné bolé ca ñu wërngalu bu diiné xeyé fas ko yéné bolé ca ñu jup tabarkallah ba légui am nañu melni masque bu dëng gogou na'budu bu masque bu lonkul gogou kon xol mel nit ñi kullun ya'malu ala shakilati ku ne yaangi jëf ci sa système yaangi jëf ci sa terling bi nga yaakar ne moy sa jëf motax fa in kanat nafsul insani mushriqatan safiya صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة وإن كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريفة نون دقلا لما دا موم لنتي بيرم دق جنتي بيت فربكم سكسين برمنا أعلم موغن خم بمن هو تكو خمنا أهدا سبيلا موغن جبتيون كيف كو خمنا تي جبنغ سما برم تبارك وتعالى مولغن خم تبارك الله ولا موم دونسا مولغن يسألونك عن الروح عايزيني بقى جانج سبب النزول مودي ابن عباس رضي الله عنهما نانا قريش دنيو مسبق يهودي دنيو بقى جانج جوخني لو خمنا دنيو كوي الله صلى الله عليه وسلم نير بنو منا تونتو نسان لوكو يهودي دلن وابقون دنيو كوي الله روح دنيو كوي الله روح لخي يهودي دنيو عم خم خم ñu jëfu seen xam xam mo tax ñu bok al maghdub alayhi ñak jëf diko xam xam mañ ko yëgg al qur'an ñu ne wayas alunaka anir ruh qul ar ruh min amri rabbi ba dem ci asbabun nusul lil wahidi khatum timir ak juroom ben fuk ak juroom ñak waxi abda ibn abbas joji indi nañ ko jëf wayas alunaka dara ñi nga lay laaj anir ruhi ki lan moy ruh lan moy ruh قل لي الروح روح من امر ربي ميغي بوك سي سما مير بروم مير لا ما خامني يالا جاغلو و خام كو اك ني مي تول اك فوم نيك اك نو مل وما اوديتم جوخنو لين من لا علم تي خام خام بو مانا ديكو روح الا قليلا لدول توتي جوخنو لين تي خام خام بو مانا ديكو روح الا قليلا لدول توتي kon dama adama mun ta xam roh man ra xam nak yeru nek ak yeru genn lol la am ci xam xam roh wama utitu min al ilmi illa qalila li nga xam dal ci xam xam roh moy lim nek mi ngi dundu lim nek day de fi may wax ak yow nga ubbi sa radio def ci courant bu courant coupé won sa radio de ñak roh doto ma deg nga dal di yek ne yow kon sa radio ñak na roh lutax parce que roh bi nek al kahraba di jaar ci ay fil ba ñew fofu diko dundal ba tax muy wax mom di bindi mom radio bi nga dima deg lola bu courant coupé fofu rek yow sa radio dal di faatu mu dal di ñak ba ba courant bi del suwat tabarkal naka non nga gis ni kuy wax ko ne ba ka ñew ngay xamni ci ro min ci mom waye bu rot ko rek da la di gis ni bu ko ci morgo ba dal di koy defar fess ko yene denc lu rek lañ xam ci ro ro nek ko lo xamne jeuwheur la bo xamne tabarkallah lu jara top to la ndax sa bu jenne ci yow nga tuddu fa bëgg to la tuddu sa bu jenne ci yow nga fanan fora la lon sa bu jenne ci yow ñu laal ci sey teer fo bañum ko ko laal sa bu jenne ci yow ñu summi sey yere nangu sa montor tek sey long long ay sey jaaro yobul ci Allah ba jël ci kër gi togg ay ceb lek mom roh momi qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila mom ru mom nak ñak xam giñ ko ñak xam taxna ku dut yalla mënu teureul doom adamay orientation yu baax li ñu mëna jaar mu défar seenu dund tay may leen jamm tay ak ëlëk kenn mënu ko ku dut yalla ndax ku dut yalla xamoo lay roh te roh ci nit la nek yaram nek ci nit te ñaar yoy la ñuy boole man ko orienter te ñaar yoy bu